القرنين حمكشورم يأجوج موجوج باغا ميهنكي بمغا فسادكم ولي بايكي فهي كاليغ فانو تممنا ايورنا دمدغا هره اللوا دفانكما كاليغ فانو تممن جزي الدين توي.

0: তিমাঙ্গে বেরি রসখলাঙ্গে হাদরতুম ওয়া রাহমাতিকে ফাহে তিমাঙ্গে বেরি রসখলাঙ্গে ওয়াদ ফুলগে ওয়গুতু আতু জনম এ হুরস খুঁড়ে খুঁড়ে বেগিং হিঙ্গায়দা হুটে আদি তিমাঙ্গে বেরি রসখলাঙ্গে ওয়াদ ফুল হাক থেদুকম গাবিয়ে
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
0: ادوهم تمن رسكلانگ اورنگ ابيكو انبيگ مچ اوتري ارا گوت دو کول لوا ہوشیمے ادي تال فل فمل لوا ہوٹ فہ اہارن تمن رسكلانگ اورن ایمے اتنکن ایکورا وا ہوشیمے
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: ادي ادوهن تمن رسكلانگ كافرن فنغوت نركا هوشالوا هوشيمه

0: عين صاد ميكرتوغ مراد دينبودغ وني الله
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا
0: مي خليغ فانغ وري رسخلانغ اخلانغ على زكريا غفان اللي رحمتك واهك
1: إذ نادى ربه نداء خفيا
0: اخليغ فانغ وري رسخلانغ اخليغ فان سرغا دعا كربي هنده

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منه

سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: دم مكيبي سورة الرحمن فرطم آيات فشاقين سورة سالي سورة آيات ونيادة ميادوغي مفلاول أم فرطم فوزي يكيابل
2: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

0: والحب ذو العصف والريحان
1: والحب ذو العصف والريحان
0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.
1: رب المشرقين ورب المغربين.
0: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: إمنا قلو سجلنا نوارونا آتم فشاين كيابدو.

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

0: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن
1: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: امرغلو نازمك يا بدر ساده ونايت فشاي خلق الانسان من صلصال كالفخار
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان

بنهرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: أمنا قالوا سيما كيا بدا سيما كيا واني سبب سنات فشاك كل من عليها فان
0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

0: جلالي ذلك أبو في الفريم كله
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في
0: السماوات والأرض
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: كل يوم هو في شأن همزة أدو أنوان شأن كل يوم هو في شأن
1: كل يوم هو في شأن
0: كل يوم هو في شأن
1: كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب أميدوك مفلاولا نمالانا إرادة كربية آفلاولا كأكيك بدو كل مغو أميدوك وكيولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم فلاور کے میت کے پروگرام کا مگنس تنی سورۃ الرحمن کے ابن ایتن فشگین اس سورۃ کے 40 بن ایت گنی دا دری ورن کو تو بیگری فاطمہ شبینا نازم عبد الرشید شزلین احمد ادی فوزیہ محمد فلاور نگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدامیو شلی علی محمد رمیز مصفم فلاوله مسلس دا گدمنا پروگرام کا ایک بدلم گومیت گمیا حساب وکلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: عين صاد ميكرتوغ مراد دينبودغم وني الله
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا
0: مي خليغ فانغ وري رسخلانغ اخلانغ على زكرياغ فان اللبي رحمتك واهك
1: إذ نادى ربه نداء خفيا
0: اخليغ فانغ وري رسخلانغ ekalege faan sirruga du'a kurvi hinde

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمعه

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: دم میگن سنی میرےگے مغرب نماز وقت کے بانگیا بانگی دعا مالا مالا کاری گوار تک میرےگے مغرب نماز وقت وی ہاگڑی 16 منٹ گ دم میگن سنی کیتے قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قرآن كيو مهرگڑين هگڑي باويس ميت فانساس اسي كنتو اڈو سومن تي گندوني دي وهراد زي گاڈو هگڑ تيري سنگندن الگن من كوريا داني هدايت گما گائكو

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: دم مكيبي سورة الرحمن فرطم آيات فشاقين السورة سالي سورة آيات ونيلا ميادوغ مفلاور أم فرطم فوزي يكيابل
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الشمس الشمس سين
1: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

0: الحب ذو العصف والريحان
1: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.
1: رب المشرقين ورب المغربين.

ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: إن استطعتم.
1: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: امرغل نازمك يا بدر ساده ونايت فشاقه. خلق الانسان من صلصال كالفخار

0: جلالي ذلك أبو فيلفريم كلا
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من
0: في السماوات والأرض
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: كل يوم هو في شأن همزة أدو أنم شأن كل يوم هو في شأن
1: كل يوم هو في شأن
0: همزة أدو نادي كل يوم هو في شأن
1: كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: ميها حسابهم ميدوك مفلا ولن مالانا إرادة كربية آفلا ولك أكيك بدو كل مغو أميدوك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مسلم في لارك ميت جه برنامج من جنستني سورة الرحمن وكيف بنايتهم فشكين إذا سورة السالس بنايت جنيدا داري ورم قطع بعيري فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد شزلين أحمد أدي فوزي محمد في لارن عنكو أدبي القاري علي بحيد عبد الرحمن برنامج فدام يوشيلي أرون محمد رميز مصطفى في الأول مثل سدعك دعونا برنامج كأكو بدل مقومي تقومي حسابه وكفيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: دمه میگن سنی میرهگه ایشان ما دو گوتو کې بنگیا بنگې دوه مالیا مال کاری گاوره تک میرهگه ایشان ما دو گوتو وی هګر تیرس هاتر منټوګه دمهګن سنی کېریته قران کېو.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيادوسوي كيرتي قران كيوم هاجر سالس 1 مينيت هينغان دڠالگون مين كوريا داني هدايت گماگايكو

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوه ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیونا بہ ہیونا بہ گہمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گامی ہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گامی ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتو گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتو گری منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فقربه إليهم قال ألا تأكلون ماني إبراهيم جفان وجماع بجمع مهمان وجماع كليج فانا همان أسفاويتوه مهمان وكليج فان غاريها بين نبيهندو سلاما مهم بدالوه إبكالون سلام كربوه دين كليج فان سلام مهم بدالوه سلام رد كربيه أدي هيب بولانغريه مي أهرن ندن نبيك فاي كليج فان وكليج فان غهول ورينج غات سرريا توجا وداعته أدي روح فرانغلو لغيري في السواعين جنبي دين مهمانونا إيه تكاري كل بابي دالوي تيابامي ونكانو هي مان الله وحي كربي وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ما ني أدي إكاليغ فانوغ قوم جميهم إكاليغ فانوغ أريهن أوس أوهن أوه كورين أورني نبا فاحش كانت تكون قلون ميهن إكاليغ فانو إدالوي أهرنج قوم جميهن متبي أهرنج إبهي قوم أنهن دارين تيبا ميهن شرعي قطن إكملن كاوين قرانما إكملن تيبا ميهن التكا صاف كم بود فهي تيبا ميهن الله التقوى ورواش أدي تمن كليغ فانو مهمان كرمتيغا تمن كليغ فانو لدوة فلن قراش تيبا ميهن تريغا هجه فرهن كنواني هي

0: ناكو إرشون فعبا وداغتما إبيكا دون إنجيكا مامي واحكا تاكي إبراهيم عليه السلام أدي لوط عليه السلام واحكا كيري تقرون نانغاني فاوا هندو باوا لوا فاوا آيات وطرق همين واحكا
1: دين غنسة وفن فتوك حيثتي هون حديث مبابغ من الله إكلاف عن رسول الله بحرير تغي فانك بان جواب جنبه هم قشور ما النبي حديث كل بيت يبام هنكول الله شاء آخر دو إمام وميها درناش إنا إنا مهمان كمي هتا هشي كمي أدي يبام هنكول ਉਹ ਹਸ਼ਾ ਆਖਰ ਦੋਂ ਇਮਾਮ ਵਾਮੀ ਹਦਨਾਸ਼ੇ ਇਨਾ ਗਾਤਮਾ ਕਮ ਗੁਲੁਨ ਦਮਹੱਟਾ ਹੁਸ਼ਿਕਮ ਅਦਿਤੇ ਬੈਮ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਹਸ਼ਾ ਆਖਰ ਦੋਂ ਇਮਾਮ ਵਾਮੀ ਹਦਨਾਸ਼ੇ ਇਨਾ ਬਹਿ ਬੁਨਾਣਮ ਹੇਉ ਬਹਿ ਨੋਨੀ ਨੁਬਨਾ ਹੁਸ਼ਿਕਮ ਇਹਨੂ ਨਮ ਹਣੁ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਕਮ ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਹਕ ਤੇ ਕਦ
0: ਮੀ ਹਦੀਸ ਫੁਲੁਗਾ ਮੁਲਿਮਸ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਕੋ ਦੇਵਾ ਹਮੀ ਵਣੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੀਸਤਾ ਕੁੰਨਾ ਹਿਓ ਕੋਂ ਹਿਤਮ ਗੇ ਵਾਹਕ ਤਕ ਤਿਮਾਗ ਨਫਸੰ ਕੰਤਤ ਕੁਰਮ ਗ ਵਸ ਅਮਲ ਤ ਬਹਟਮ ਵੀ ਗੋਤ ਗ ਵਾਹਕ ਤ ਹੈ ਕੋਂ ਐਮ ਫੁਰਤਮ ਕਮ ਕਾਲੋਂ ਫਾਹ ਕੋਲਾਨੀ ਮੀ ਹਦੀਸ ਉਲ ਗ ਇਫਦ ਕੋਮ ਮੇ ਰਿਵਤ ਸਿਫਾਇ ਗ ਫੇਟਮ ਗ ਹਦੀਸ ਕੋਲਾਨੀ ਮੰਕਾਨ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ الله شاء ادي اخر الدعاء ايمان وامي كو كيباغا ميوني سيفه هونانه نوتا هونن جهنه ايگتريغا مهمانوننا كامي هيتو ايگتريغا گاتيماگه كمگ گولون گايم كون ايگتريغا هيو بهن نوبون وين كام مونگا وانم هيو بهي بونن نوتا هيو بهن نوبون وين فدا ماگا مننما هانو هورو فدا ريوتا خداكته مي هوريا كم گولگم ميدني الله شاء ادي قيام الدوه تمامه مي دنيا دوكو دانه دوهن ادي تمامه گه ويري رس كلاں گه كرمتي گا جواب داري وان جهن وگوتكن انانكن هندان هننا مي هننا الله سبحانه وتعالى گه دينو گا ما نبي صلى الله عليه وسلم بيان کو ديوا فاكنت تك هنكم مي صفاتن الون من حاصل كورن الون من گه کي با گا هوري ايمان كن فوري هما وگين دا منور گه ماچا هني ايمان كما کي اي الله اكلانك رسول الله صلى الله عليه وسلم كمي رسالة الله كي كونت الهن كمشا هذه محمد صلى الله عليه وسلم كمي فوق نبي هذه رسول الله كمي امام وما دولم مي كيا شهادتك دي كلمة كي هذه عملتك هذه مي هيو عملتك كرمك سبب ايمان كان اتروا هذه الله اردن مي واقع مي كوريجنا ما ايمان كان انوغن دا كمي كموغا علمرين ايمان كان مي تعريف كربانهم وما ಎಫದನ್ ಈಮಾಂಕಂ ದಮಹಟ್ಟ ದೀಮಾಂಕಂ ಆರೋಕೋ ಅದಿ ಈಮಾಂಕಂ ಇತುರುವೆಗೆಂದ ಮೀಹೆಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಮಿಫದ ಸಿಫತ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಕಮಕಿ ಎವ್ವೆ ಶಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಮ
1: ರೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಡಾಂದೆ ವಿತೆ ಶೇ ವರ್ಬೋಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي فاتيس نماد وغتوغي بانجي آبانجي دعا مالي آمالي كاريغارة تكا ميريغي فاتيس نماد وغتوغي هاترو غري تيري ساترو منتكا ديميجنس ديني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.